شفتك السيمون اللي شفنا فيها الكراكون ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد